رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

104 راديو دائما اللي اوتوا نوش تشوت برات على راديو لاتين دعوه كان عين بليزن يوروك اي خان يوروك ريسكوات دي دات ايو اشيك ملتقو حسيو واتي وات برس ايت ماتو

0: Силах вот Аллах дал бахуйк. Шиек шудерз диеш хилдол дина кирлаш. Оц дина хор диганна. Ша инхилол амал цани биекам бирбуша. Цанна диган зулум дия дача. Ша вахт бах Аллах дал зулум дияшвак. Шуду шай даумашна зулум дияшк инваш лиеттар цани. Хар дюния и Аллах туркула айлз дейл рейс кейтсун. Амаллан хусум юшун. Ам эхерта биекман хусум юшун. Тахан амал елаш шай диган хиесаб диялаш. Кандош имахдин Аллах дал хиесаб диядушун. عمل عمل يخن خيرياتشون ديل يشنو خيتنا صلى الله عليه وسلم قيوك ميلو خايشون الخيتر توشي أصحابشك أصحابش إلي يا رسول الله كير أخش العدي الله قوك إيال وقت إلي ديل يشنو صلى الله عليه وسلم قيوك ميلو إلتشق إما الدينة دين لا مزدولش قابد مارخة دولش ديل زكتة دولش ديل دو حلغو يتين أم دنيا انشوح بقو يوش تحني تيوخ نيرتسو بقو يوش تحني خرسك ديس نيرتسو بقو يوش تحني تيخ خرسو كل نيرتسو بقويوش ثانية تي عاني نيرتو تأخشى كاب خلدول مارخن ثانية يال دعيلتو شادين خلدول لامزن يال ثانية دعيلتو شادين خلدول زكتن يال قيشن دعيلتو إيوشن قيوشنك إلاق ديل إرسنا صلى الله عليه وسلم قيخيت مول الله دال قدنيا انشو أحيما يزرسو الله دال عملين قيمة دينا هو ينخل العمل لنا يزن يال حلور يول شارع دويلة قويسو قيخيت مول الله دال
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.